0: قديم طريقة تكجان قديم تكديم
1: تجنو تكديم طريقة تكجان قديم تكديم